قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

قائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.